هاد نهار نام استنا الوناء يوكو يدو هاد الزميقة أمنا تنلونغ أمستنا عمود كاي وانا هوكو يدو أسكو سوكو كالجو كتبالي أمستنا إيسا كاي مون هوكو يدو كاتفك فانغ رمضة سنوكو dado kaya ha wedi foga na tene kana ka te wedi no kuma kaya fugi famandi dream sunane no na grande ni babu di ka te mai ibrahim jungu ni klube de dakat ni orte man tinanti per bus na ti aspega hasan traore ro foga yakub bali ro foga ro famandana mustafa sise ki be de mohammed 5 dakat kone ro foga